0: مصطفى يبدو فاهم مصطفى يبدو فاهم بالضبط فاهم
1: أسليب نسوم يحين نشانش إذا عدي مقاط يبي بنت
0: يدو سليب نسوم هنا فاس بزار نظر سلام عليكم.